بملم تيكة الدختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

بمالم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

قاب ليش انا فرس جيهي ما قيرم شان فاس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.

كشديتيني بيمي برتو مانديتيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي منكدي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي.

بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

قبلشان برس جيهي ما قيرم شان بس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.